محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية طرفا وبعث مقام محمد إنك لا تخلف الميعاد استووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة luruskan صف rapatkan صف penuhkan صف dan ruang kosong di hadapan وبعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صلى الله تعالى وصلي فرضا في معاتي ركعتين إماما الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.

0: والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Saleh.